0: عيان حسين هودا رمو بازار نزار تحت زودا
1: رمو هلك حيمي كون رمو هلك حيمي كون